0: ẹsẹ̀ yín múlẹ̀, yóò sì fún yín ní agbára, yóò sì fìdí yín kalẹ̀. Olúwa yóò fìdí rẹ̀ kalẹ̀ lónìí. Lẹ́yìn ìgbà tó o bá ti jìyà díẹ̀, gbogbo ohun tẹ́ ẹ̀ ń jẹ lónìí, ìyà tó ń jẹ lónìí, mọ̀ bí o ti ń jí láàárọ̀ pé fún ìgbà díẹ̀ ni, torí pé Ọlọ́run ní ògo ńlá fún ọ, Ọlọ́run ní ayọ̀ ńlá fún ẹ, yóò fìdí ẹ kalẹ̀, yóò sọ̀dí alágbára. Lórúkọ Jésù lónìí wà rí ayọ̀ Ọlọ́run, wà rí ibùkún Ọlọ́run, Olúwa sẹ́tù ọ̀rẹ́ fún ẹ, Jésù Kristì Olúwa wa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كجبي يسوى لوني يتعمى في براوصر هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آمين اللهم بارك على النبي محمد اللهم بارك على النبي محمد اللهم بارك على النبي محمد اما صحابه اما المهاجرون اما انصار وبا تو با النبي دام لوري بي اسلام تي دالوني داكون اللهم بارك على كمان النبي محمد اللهم بارك على فاغتون اسن لابكوتا شيخنا تاج العدب رحمه الله رحمه واسعه اللهم بارك على والدي اغبا اتان تو بي وان اللهم بارك على واسي اغبا اتان تو بي وان اللهم بارك على بلغي اتان تو بي وان اللهم بارك على بلغي اتان تو بي وان بابا بارك دوم اللهم بارك على اتان تو بي وان بوبا وان فاجان كجانكا بابا وا ما هيا اللهم بارك على اتان تو بي وان ولا لا اله الا الله اللهم اوابيو ابي ولهم ابيو awon oku eni kokan awa na eni o sun le eni o sun ta eni o sun nulu eni o san yin odi eni o sun lero ona o olorun ba ke gugu won baba ya fi won ama ya wa kun te akoko okun won tun atun bere te keji loko olowo lohun ohun na tin tun de daji lo nbe olorun o aye ti wa na nbe bi oba fi si masa faye wa si bi to da olorun olorun ba ke gugu won baba ge won ola la ilaha illa allah afai wa salam assalamu asile
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh afai wa salam a o afai le gbo ni a sheikh ibrahim hambali al imam ogoniya apa na kasegi ewa islam ahlan wa salam ya sheikh aki afai abdul gani apa na afai wa salam Olorun ko ke gbugbu awon afawa.
1: Amen.
0: Gbugbu awon ti mo fun wa leto lori eto o, ti mo fun wa lebun lori eto ashabul janna. Ambassador Tajuddin o lesin. Olorun ba se daada fun.
1: Amen.
0: Professor Ali Ahmad, Olorun ba se daada fun.
1: Amen.
0: Abdulrashid trader dealer baba Olorun tutun Olorun ba se daada fun. Gbugbu won be, won po baun baba ni amada ko won. Tayeji wa ilepo, Olorun ba se daada fun.
1: Amen.
0: Afai wa Islam. Awon tin roju bani eri Yaya Seriki, Ambassador Yaya Seriki. Olorun ba se daada fun ola la ilaha illa allah atamo be awon be awon be ton fun wa ni nkan lori eto yi engineer Sulaiman bola kaleka wa gaka dan hi ageri omo lu abi eyan olorun ba se daada fun gbogbo ton fe olorun sa se fun wa ola la ilaha illa allah afai wa salam mo wo oro se lu yi gbofa ri pe mo so fun yin pe wali yi olorun ni mi mo meni ti o wole ibo loni ni mo so
1: to e sa ja ke odi e na
0: a ke u en so fun yin ni
1: e so fe je
0: se mo ke wali yi olorun ni mi mo pe ejo ko ti nkan se mo nje ejo ni
1: e mo bo nje ejo
0: gbe si asibe on toro ja na si a fa fe ki olorun oni ya wahidan fi muliki antal ahadu ولقد علمت بانك لفارد صمد اه اون واسي اغباي اولون كوكه يا واحدا
2: يا واحدا
0: في ملكه
2: في ملكه انت الاحد
0: اوري انت الاحد
2: ولقد علمت بأنك فرد صمد
0: ولقد علمت بأنك الفرد صمد
2: ولقد علمت بأنك الفرد صمد
0: أفاني يا أسلام أفاني يا واحدا مكو والون مكو والون مكو والون وباسو
2: يا واحدا
0: أكسوسو Afa wa salam be pe ni aso o wole be pe lokan soso o wole
1: aso ni
0: la ilaha illa allah on ya wahidan boku wolon obe yo kan soso
2: fi mulki
0: ni bi gbogbo se se wolon pata ninu ola re
2: afa antala ahadu
0: o kana ni o eri gbogbo awon ti wa yi baba ri gomina ari deputy governor baba ri president ari vice president won ma gba po funra won
1: ateni ti o wa pe na to ti e ni loko
0: at ohun ti e ni loko a kan tun be o ko ti won won la won ti ma ko phone dani won awon pa
1: okay
0: awon na o ko ti won tun latara gomina latara oga oluran lowo na won je wasir na won je